شوف الاهتمام اللي كاين في هذه المؤسسه، شوف بالسمو المهندس الشمالي اللي كان عنده الشمس المشهور موريتانيا، ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد.

نشوف اللي تلمسات الصبح، نشوف داك السمو المجتمع ديال الكرافان ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كلمة تيجي من السادة كلمة تدرس الصبح شوف تقسم الأمور شو نجي الكرة كان قدر الشمس يشيل موريتانيا ويجي العام بشر جايزين رغدي أكل واحد